شين موايوان ترقونا وبنفانهم الزيخين موايوان لبنفانا وقربانهم الزيخين موايوان أسعاشقين ليك يتقاتين موايوان أدمحشوقين ليك فركتين

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلنو هبونا ميه